0: وكل شيء فقدره تقديرا وأبدع ما خلق وأتقن ما صنع إكمة وتدبيرا والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أكرا وكوجمة نبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يجب يسيوا لوني يتعمى في براوصر هنا نبي من لم يتغذى قلبه بنور الإيمان فسيرى العزة في الأموال والأشياء لا بالإيمان والأعمال وكاوميا كجبي أولا وباتي دا أو مسلمي باتي نجي لوني أولا وباسي وكاوميا ني وكان تو سيوكي ني أونا أما نيبو كاتا سي جي جي أونا أما نيبو كاتا سي مومو كيما ني جي جي وكان كيني مومو وكان أونا ني أوان كا تيوما جي إيماني تيوما جي أورو تيوما موسوما أولا وبا تيوما جي أورو تيوما فوكاما بوك بوكان تاباتي وافوني إيمالي أولا وجي تاباتي فوني إيماني أولا وكاكبين سينو وكانا gbogbo nkan ti o to nkan o ni o ma ri ti o ma babara re yo ma wa han nibi se wa yo ma han nibi se wa be ba re eyan tin jale inu okan re ni ewo be ba re eyan tin gbe nkan be ba re eyan tin dan kan ru be ba re eyan tolohun ti o ku la re ma ba ni ma ba kini je ani kini fi se eyan okan re ni ewo lam yatagadha qalbahu bi nuril iman okan to ba ma olohun to beru olohun in tolohun o ba feun ni ibe le ti ma ri ara re ti o ma se emi na ni o ma ya yin muhammadul maruf abiyodun abdul malik mudiru daril qur'ani wal hadith li ta'limil arabi wal islam والسلام عليكم
1: ورحمة الله. The best songs on the radio. This is my only favorite station.
2: Diamond FM 88.7.